0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui el radio la voce della Turquía.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
9: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
10: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
11: اترچیه رادیو صدگوری ترکیه سخمه.
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
13: ایچ رادیو وچه ترکیه.
14: گوارید گولس ترکیه.
15: ایفیرده ترکیه اوازه.
16: گیب لیر Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
19: Evo İfonitis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Redi Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
8: Este es Radyo Voz de Türkiye.
0: こちらはトルキエの声ラジオです。
17: スボルはグラソットなトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
0: イッツ、トルキエハンギアラジオや。
1: オールドラジオグラストルキエ。
8: トルキエウヌラジオソ。
0: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 16 من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا.

حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولوز، أكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار وبرنامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. تركيا تنشر 5 مقاتلات F-16 و76 عسكريا في إستونيا. 237 ألف مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال شهر. إسرائيل تصعد عدوانها جنوبي لبنان وارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 47. وليكم الأنباء بالتفصيل. أعلنت وزارة الدفاع التركية نشر 5 مقاتلات من طراز F-16 و76 فردا بقاعدة أماري الجوية في إستونيا ضمن مهمة الشرطة الجوية المعززة لحلف الشمال الأطلسي الناتو. جاء ذلك في منشور على منصة إن سوسيال التركية تحت عنوان أمن في السماء عزيمة في المهام. وذكرت الوزارة أن أفرادا من القوات الجوية التركية تمركز في قاعدة أماري الجوية في إستونيا ضمن مهمة للناتو، موضحة أن أفراد القوات المسلحة واصلون بحزم إداء مهمتهم الحساسة. وأضافت الوزارة تساهم 5 من مقاتلات F-16 و76 من أفرادنا الأبطال في أمن المجال الجوي للحلفاء. أعلنت وزارة الدفاع التركية عبور 237,654 مركبة و7,875 شخصا خلال الشهر الأخير جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور شرقي سوريا. وذكرت الوزارة في تدوينة لها أن الجسر الذي أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في دير الزور بتاريخ 8 تموز/يوليو من عام 2026 تتم إدارته بشكل مشترك بين البلدين، مشيرة إلى أن الجسر دخل الخدمة في 12 تموز/يوليو ويقدم خدماته دون انقطاع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لافتا الانتباه إلى عبور 237,654 مركبة و7,875 شخصا للجسر البالغ طوله 240 مترا خلال الشهر الأخير. وأوضحت أن الجسر يسهم في ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة كما يواصل كونه رمزا قويا للأخوة والتضامن. صعد الجيش الإسرائيلي عدوانه على مناطق عدة في جنوب لبنان مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 19 آخرين وسط إدانات من الرئاسات اللبنانية الثلاث وتحذيرات من تقويض المسار التفاوضي. ويعد العدوان الإسرائيلي الذي شمل هجمات جوية وعمليات تفجير وقصفا مدفعيا في مناطق عدة جنوب لبنان التصعيد الأعنف منذ توقيع لبنان وإسرائيل في 26 يونيو حزيران الماضي صيغة إطارا. وتنص الصيغة على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية واستمرار المسار التفاوضي بين الجانبين. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني بقضاء النبطية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهم طفل و11 امرأة، كما قتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وامرأتان وأصيب 2 آخران جراء غارة إسرائيلية على بلدة أنصار بقضاء النبطية أيضا. وفي هذا السياق ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية بأن أطراف بلدة حداثة من جهة بلدة حريص في قضاء بنت جبيل شهدت تحركا لآليات عسكرية إسرائيلية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في مدينة بنت جبيل وقصف بالمدفعية بلدة صربين، فيما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة برعشيت. وفي قضاء مرج عيون نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة في بلدة طلوسة، فيما وقع تفجير آخر بين بلدتي الطيبة ودير سريان. وفي قضاء صور نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجد الزون، وسمع دوي انفجارات في مدينة صور ومحيطها. ارتفعت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب إندونيسيا إلى 47.

0: شخصا. وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر منطقة فلوريس في إندونيسيا. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي في بيانه أن مركز الزلزال يقع على بعد 68 كيلومترا شمال غربي منطقة فلوريس شمال البلاد. وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وفي سياق متصل ذكر رئيس الوكالة الوطنية الأندونيسية لإدارة الكوارث سوهاريانوتو أن فرق الإنقاذ تواصل أعمالها لا سيما في 3 مناطق تعرض لأضرار بالغة. وأضاف أن نحو 2000 شخص لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة في منطقة ناغيكيكو، مشيرا إلى تخصيص 3 مروحيات وسفينة إنقاذ لتقديم الدعم اللوجستي والمساندة في عمليات الاستجابة الطارئة. وقال قائد شرطة إقليم نوسا تنغارا الشرقية أن الزلزال تسبب في أضرار جسيمة وانهيار مباني، لافتا الانتباه إلى أن انقطاع الكهرباء في المدن والقرى أعاق تدفق المعلومات وصعب من أعمال البحث والإنقاذ.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 294 قتلا جراء الزلزال الذي ضرب كولومبيا يوم الاثنين الماضي بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر. وأشارت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا أن الزلزال أثر في 448 بلدة موزعة على 15 إقليما، وأن 54,008 أسر، أي ما مجموعه 115,461 شخصا، تضرروا جراء الكارثة، لافتا الانتباه إلى وقوع 256 هزة ارتدادية منذ الزلزال حتى الجمعة بلغت قوة 17 منها أكثر من 3 درجات، فيما تجاوزت قوة 2 منها 4 درجات. هذا وأعلنت كولومبيا الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي. ادعى الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد بارز في حزب الله بذريعة الرد على عملية للحزب في لبنان، بينما تواصل إسرائيل عدوانها يوميا على البلد العربي. وذكرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية أن الجيش قضى في منطقة الزهراني أمس السبت على أبو حسن علاء. وأضاف أن علاء قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله وقائد عدة مناطق قتالية ضد قوات الجيش الإسرائيلي، وتابعت أنه شارك في الدفع بالعديد من المخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة الأمنية جنوبي البلاد، بما في ذلك إطلاق طائرات مسيرة مفخخة، وأن قتله جاء ردا على عملية التي نفذها حزب الله ضد قوات إسرائيلية كانت تعمل في المنطقة الأمنية. هذا وحتى ساعة إعداد الخبر لم يعقب حزب الله على بيان الجيش الإسرائيلي. حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية من توقف خدماتها ومرافقها الصحية في قطاع غزة جراء نقص الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات في ظل القيود الإسرائيلية على إدخال الإمدادات. ويأتي التحذير بعد إعلان وزارة الصحة في غزة خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة وتحذيرها من تعطل المحطات 12 المتبقية جراء استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطع الغيار في ظل الحصار الإسرائيلي. وذكرت الجمعية الغير الحكومية أن نقص الزيوت وقطع الغيار الخاصة بالمولدات الكهربائية يهدد بتوقفها عن العمل. وأكدت أن استمرار النقص في هذه المواد يهدد بحرمان الآلاف المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. نفت قطر احتجازها طيارين إيرانيين، مؤكدة أن طهران لم تستجب منذ نيسان أبريل لتسلم أحد رفات الطيارين الذي تم العثور عليه. وقال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيانه ننفي بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، ونستغرب هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا على أنه تم التواصل مع الطيارين المعنيين بعد خرقهم للأجواء القطرية والتأكد من مسار الاستهداف وبعد

اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهم دون إجابة. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضينا وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، وهو ما تم إيضاحه في حينه عبر القنوات الرسمية. وفرق البحث والإنقاذ القطرية التي تتمتع بكفاءة مخابرات وخبرات عالية قامت بواجبها على أكمل وجه للبحث عن رفات الطيارين، وإن دولة قطر تواصلت مع الجانب الإيراني تنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذين تم العثور عليه وفقا لأحكام القانون الدولي للإنسان ذات الصلة. وأضاف الأنصاري، كما وجهت قطر دعوة لزيارة فريق للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في أبريل نيسان الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن. هذا وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت هيئة الأركان العامة الإيرانية أن قطر أسرت 3 من أصل 4 طيارين إيرانيين كانوا على متن مقاتلتين سقطتا خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق بشأن سلامته بدلا من التهديد المستمر بشأن مضيق هرمز. جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة إكس علق فيها على تصريحات ترامب الذي قال أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية. وأضاف، على الرئيس الأمريكي أن يقلق على سلامته بدلا من تهديداته المستمرة بشأن مضيق هرمز. هذا وكان ترامب قد دعا في تصريح أدلى به أمس الأول أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا كاملا على مضيق هرمز، وقال بعد أن نهزم إيران بالكامل سأعلن عقب ذلك بوقت قصير مضيق هرمز أرضا أمريكية. ومن جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بإصدار أمر ولا بخطاب انتخابي. إيران لا تخاف من التهديدات ولا يمكن أخضاعها باستعراض القوة. والنبأ الأخير في النشرة، يصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية اليوم إلى القاهرة على رأس وفد قيادي رفيع المستوى في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة لبحث ملفات أبرزها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقال مصدر في حماس أن وفدا قياديا رفيع المستوى برئاسة رئيس الحركة خليل الحية يصل الليلة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين. وأوضح المصدر أن زيارته هي الأولى من نوعها، وأضاف أن الوفد سيلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لبحث عدد من الملفات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها مباحثات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. والآن تستمعون إلى أغنية بوشهرة سون بهار جيلر لدينيس سيكي.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع الكوبي أم يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون
2: من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. البحث والإخراج رأفت بني سلام.

0: سلامة ومحمد الرحاحلة أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة.
1: من عاصمة خوارزم وفي قلب آسيا الوسطى نقف اليوم أمام عقل موسوعي كان سابقا لعصره، عقل جمع بين دقة العلم وعمق الفلسفة وسعى إلى فهم العالم كما هو لا كما يروى. في خوارزم كما عرفت البشرية الخوارزمي عرفت أيضا عالما آخر حمل الاسم نفسه لكن بعقل اتسع للفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة المقارنة. قيل عنه إنه من أعظم الشخصيات العلمية في التاريخ ولقب بطليموس المسلمين. إنه أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني.

0: للمعرفة. كان يتمتع بروح فضولية تعشق البحث والرسم، فتعلم الرياضيات والفلك في سن مبكرة، ولم يكتفي بما يدرس بل كان يسأل ويقارن ويجرب. هذا الفضول المبكر سيشكل لاحقاً جوهر شخصيته العلمية، ويجعل منه عقلاً لا يقبل المعلومة دون تمحيص ولا الحقيقة دون برهان. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا للبحث أكثر في شخصية البيروني الذي نبغ في الفلك والرياضيات والجغرافيا وأتقن اللغات وبرع في الترجمة.
1: أحيانا الظروف الحياتية تجعل من الإنسان قريبا لشيء ومهتم بشيء للظروف نفسه. يقال أنه كان من أسرة فقيرة جدا، ووالده توفي مبكرا وكان صغيرا، وكانت أمه التي تجمع الحطب والأعشاب من أجل أن يعيشوا هذه الحياة. بالتالي هو أصبح يعني يهوى الأعشاب لأنه يعني تعايش، لأنه كان جزء من معيشتي على هذا الأمر. حتى يقال أنه تقابل مع أحد العلماء اليونانيين، عرض عليه هذا العالم اليوناني أنه يعلمه وأن يتكفل بمصروفاته. عرفوا على هذه النباتات وعلى هذه المعادن وعلى أشياء كثيرة في هذا السياق باللغة اليونانية، بمعنى جعل يصنف له هذه العلوم تصنيفا معرفيا. يقال أنه طبعا هذا نقطة، ونقطة الأخرى يقال أنه كان على درجة عالية جدا من الذكاء، بحيث أنه كان يستوعب كل ما يمر عليه يعني المرة الأولى. هذا الأمر هو الذي أدى به إلى أن يكتب في كل شيء تقريبا.
2: يا محمد، ما لك يا ولدي تكثر التمعن بهذه النباتات كمن يراها لأول مرة؟
3: النبات ليس زينة الأرض فقط، بل كائن له قانون ينمو بميزان ويؤثر في الإنسان كما تؤثر الكواكب في الأفلاك.
2: قانون يؤثر في الإنسان.
0: لم يكن لقب أبي الريحان اسماً عابراً في سيرة البيروني، بل ارتبط بعلاقته الدقيقة بالطبيعة وباهتمامه بالنباتات بوصفها جزءاً من نظام الكون. يرجح المؤرخون أن هذا اللقب جاء من معرفته الواسعة بعالم النبات ودراسته لخصائصه واستخداماته الطبية والعلمية في زمن كان فيه علم النبات فرعاً من فروع المعرفة الكونية. توصل البيروني وبعد تجارب ودراسات عديدة إلى تصنيف النباتات وأماكن انتشار كل نوع منها. مثال ذلك أنواع النباتات في تركستان وخصائص كل نوع منها واستخداماتها العلاجية. شرح ذلك بشكل مفصل في كتابه الصيدنة في الطب. ولم يقتصر البيروني في كتابه هذا على ذكر أنواع النباتات، بل ذكر اسم كل نوع باللغات اليونانية والعربية والتركية والهندية. الدكتور حامد الدباب سيضيء لنا ملامح شخصية أبي الريحان البيروني.
1: الحقيقة يعني تتحدث عن كتاب الصيدنة، هناك خلاف يعني نقاش حول هل لماذا سماه الصيدنة وليس الصيدلة. قالوا أنه الصيدلة هو الشخص الذي يعرف خصائص الأعشاب، حين أن الصيدنة هي الشخص الذي يقوم بتصنيع الأعشاب، لكن غلبت كلمة الصيدلة بدل الصيدنة. القيمة الحقيقية، هذا الكتاب ألف في آخر حياته، وبالتالي هو يعتبر معجم ويعتبر مرجع علمي طبي. وضع الأعشاب على أو نسقها على الأحرف لأول مرة على الأحرف، بمعنى آخر أنه أنت وطبعا بحث في خصائص كل عشب من هذه الأعشاب وكيف يستخدم وما هي الأمراض وأعراض هذه الأمراض في هذا السياق.
0: لم تكن خوارزم مجرد مكان ولد فيه أبو الريحان البيروني، بل كانت مدرسة مفتوحة ومختبرا حيا للعلوم والمعرفة. في هذه البيئة العلمية المزدهرة تكون وعي البيروني المبكر، حيث كانت الرياضيات والفلك علوما تمارس لا مجرد نصوص تحفظ. تلقى علومه الأولى على أيدي علماء عصره، وتعلم مبكرا

0: ومنذ شبابه بدأ البيروني يثر استقلالاً فكرياً لافتاً لا يكتفي بما وصل إليه السابقون، بل يراجع ويصحح ويقارن بين الآراء. وبسبب رغبته الكبيرة في العلم والمعرفة تعلم العديد من اللغات في صغره، فقد كان يعرف اللغة الخوارزمية القديمة واليونانية والهندية السنسكريتية. هذا التكوين العلمي المبكر وذلك الاحتكاك اليومي بالعلم سيكونان الأساس الذي بني عليه مشروعه الفكري لاحقا، مشروع جعل من العقل والتجربة طريقا للمعرفة، ومن السؤال مدخلا للحقيقة.
1: يا بيروني، يا أبا الريحان، حدثني عن المعرفة.
2: ما نال الإنسان العلم بالتقليد ولا بلغ الحقيقة بالتسليم الأعمى، إنما يدرك الشيء بالنظر وبالعقل.
0: لن يبقى أبو الريحان البيروني بعيدا عن مراكز السلطة، ففي زمن كانت فيه المعرفة طريقا إلى البلاط، دخل العالم الشاب إلى مجالس الحكام لا بوصفه سياسيا بل بوصفه عقلا علميا نادرا. عاش البيروني تحت حماية 6 سلالات مختلفة، وأمضى أيام طفولته وشبابه في عهد سلالة أفريغين، أول سلالة حكمت خوارزم، واستفاد من ابن إسحاق وأبي نصر منصور ابن عراق اللذين يعتبرهما أستاذين له. وكان أستاذه أبو نصر يحميه بشكل خاص ويساعده على الدراسة العلمية والاستفادة من مكتبة قصر آفري أوغولاري، وهو القصر الشهير الذي بناه آفريغ مؤسس سلالة الأفريغية.
3: مولاي، إن محمد بن أحمد البيروني أبو الريحان يستأذن الدخول.
1: البيروني أراه يكثر الجلوس في مكتبة القصر، أدخله لنسمع ما يقول.
2: قرب العالم من السلطان اختبار للعقل، فإن جعل علمه خادما للحقيقة سلم، وإن جعله تابعا للقوة ضل.
0: وجد البيروني نفسه قريبا من دوائر الحكم في خوارزم، ثم لاحقا في بلاط الدولة الغزنوية، حيث أتيح له الاطلاع على شؤون الدولة ومرافقة الحملات والاحتكاك المباشر بعوالم السياسة والقوة. لكن هذا القرب من السلطة لم يكن خاليا من التوتر، فالعالم الذي اعتاد السؤال والشك كان يصطدم أحيانا بمنطق السيف والنفوذ. ومع ذلك حافظ البيروني على مسافة دقيقة، لم يجعل من علمه أداة تبرير ولا من فكره وسيلة مديح، بل ظل وفيا للبحث حتى وهو داخل البلاط. هذه التجربة ستترك أثرا عميقا في شخصيته وتجعله أكثر وعيا بعلاقة المعرفة بالسلطة، وأشد حرصا على استقلال العقل في عالم كثيرا ما يطالب العالم بأن يصمت. وللاقتراب أكثر من عالم أبي الريحان البيروني نستمع إلى الدكتور أيمن الخليل، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعات الأردنية، ليحدثنا عن موسوعيته واتساع معارفه بين الفلسفة والعلم.
4: لم يكن هناك برج عاجل البيروني. البيروني تنقلاته في منطقة آسيا وأواسط آسيا، والفترة اللي ظهر فيها البيروني تاريخيا كانت فترة قلاقل واضطرابات سياسية وثورات وتغير أنظمة حكم. البيروني لم يكن

0: يكن ساعيا للشهرة.
1: هلا
0: التقرب السياسي تبعه بصراحة لم يكن الهدف منه الشهرة.
2: في زمن كان فيه النقل هو الغالب والرواية تقدم على التجربة، اختار أبو الريحان البيروني طريقا آخر. لم يكتفي بما قاله الأوائل ولا بما تناقله الناس، بل جعل من الملاحظة والقياس والتجربة أساسا للمعرفة. كان يسأل قبل أن يسلم، ويقيس قبل أن يحكم، ويعيد النظر حتى في أكثر الآراء شيوعا إن لم تؤيدها البرهنة. في الفلك لم يكتفي برسم النجوم، بل قاس زواياها وربط حركتها بالزمن والمكان. يقول البيروني عن نفسه إنه كان يراقب النجوم بالعين المجردة، ما أدى إلى ضعف بصره، فقد كان يراقب حركة النجوم دون أدوات الرصد كالتلسكوبات أو المناظير. وفي الجغرافيا لم يكتفي بوصف الأرض، بل حاول تحديد أبعادها بدقة رياضية. وفقا للمصادر فإن للبيروني نحو 180 مؤلفا، 70 منها في علم الفلك و20 في الرياضيات، أي أن ما يقارب من نصف أعماله تركز على الرياضيات والفلك، ما يدل على مدى عمق إسهاماته في هذين المجالين. ويمكننا القول إن البيروني تميز في علم الفلك والرياضيات بشكل لافت، بالإضافة إلى ذلك فقد تخصص في الفيزياء والهندسة والكيمياء والجيوديسيا والإنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية. يحدثنا الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية عن شخصية أبي الريحان العلمية والفكرية.
3: كان يقول أنا أقدم المعرفة لمن يفهمها. كان يتميز بميزة أنه كان حريصا أن تكون ما يكتبه شيئا معقولا، مبررا، معللا. هذا كانت النقطة التي يعني يمتاز بها المنهج. كان يعني كان يقول أنه أنا لا أخذ العلم من أي شخص كان كما هو، لابد وأن أشك، بمعنى آخر يعني بما يقصين أن يشك في هذا العلم حتى يثبت له بالدليل أنه صحيح. وهذا كانت الحقيقة واحدة من أهم الإنجازات التي أنجزها، أنه استخدم الآن نتحدث عن تأثير الفلسفة في حياته مثلا على سبيل المثال، استخدم الاستنباط والاستقراء في الوصول إلى النتائج، أنه كان يعتمد على الواقع وما يتسق مع العقل. أي شيء كان يقول لا يتسق مع العقل لا تقبله.
2: أما في دراسة الشعوب والأديان فقد تعامل معها بعين الباحث لا بعين القاضي، وهو ما جعله من أوائل من مارسوا الفلسفة المقارنة والدراسة العلمية للثقافات. من مؤلفاته الشهيرة التي وصلتنا اليوم كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، والذي يحتوي على أنثروبولوجيا الشعوب القديمة وعاداتهم وتقاليدهم، كما يعطينا البيروني معلومات مهمة عن تقويم الشعوب القديمة. هكذا لم يكن البيروني ناقلا للمعرفة، بل صانعا لمنهج جديد، منهج يرى أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف. كان للسلطان الغزنوي عدة غزوات لبلاد الهند، بلغ عددها 32 غزوة. وفي عام 1017 للميلاد استولى السلطان على خوارزم، وعند عودته إلى عاصمته غزنة أخذ معه الكثير من علماء خوارزم، وكان البيروني من ضمنهم. كان له الفضل في إنشاء جداول فلكية عن حركة النجوم، حددت من خلالها مواقع 1029 نجماً. وله كذلك إسهامه العظيم في علم الخرائط، ومعروف أن الخوارزمي قد سبق البيروني في هذا المجال، وألف كتابه المشهور صورة الأرض، إلا أن للبيروني فضلا كبيرا في تطوير آراء الخوارزمي في هذا. لم يكن اهتمام أبي الريحان البيروني محصورا بالنجوم والأرقام، بل امتد إلى الإنسان نفسه، إلى معتقداته وعاداته وطرائق تفكيره. حين كتب عن الهند لم يكتب بعين الغازي ولا بعين الواعظ، بل بعين العالم الذي يسعى إلى الفهم. في كتابه تحقيق مال الهند الذي يمثل تحفة علمية للبيروني، قدم فيها دراسة أكاديمية شاملة عن الفتح الإسلامي للهند، مسلطا الضوء على ثقافتها وعلومها ومعتقداتها بأسلوب منهجي وتحليلي. تعلم لغتهم، قرأ نصوصهم، وأنصت إلى فلاسفتهم، ثم حاول أن يشرح معتقداتهم كما يرونها هم، لا كما يراد لها أن ترى.
1: انظر انظر، ها هو البيروني. يا يا يا مرحبا بالمعلم.
4: أهلا بالمعلم البيروني. أهلا أهلا أبا الريحان، حدثنا عما رأيت.
5: الناس يختلفون في الأديان كما يختلفون في الألسنة والبلدان، ومن أراد فهمهم وجب عليه أن يسمع منهم لا أن يحاكمهم قبل أن يعرفهم.
2: في ذلك الزمن كان الاختلاف سببا للإدانة، لكن البيروني جعل منه موضوعا للبحث، ميز بين الوصف والحكم وبين الفهم والرفض، وفتح بذلك بابا جديدا لدراسة الأديان والفلسفات المقارنة، بابا يقوم على المعرفة لا على الخصومة. بهذا النهج سبق البيروني عصره بقرون، ووضع أسسا لفكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن فهم الآخر شرط لفهم الذات. لم يكن ما قدمه أبو الريحان البيروني مجرد اجتهاد فردي، بل كان تحولا في طريقة التفكير ذاتها. في الفكر الإسلامي فتح البيروني أفقا جديدا للبحث العلمي، أفقا يقوم على الملاحظة والتحقق والتمييز بين الإيمان والمعرفة. أثره بدا واضحا في تطور علوم الفلك والجغرافيا، وفي جرأة السؤال الفلسفي، وفي التعامل مع الثقافات الأخرى بوصفها موضوعا للدرس لا ساحة للصراع. أما خارج العالم الإسلامي فقد وجدت أعمال البيروني طريقها إلى أوروبا عبر الترجمة وعبر تلاقح العقول في الأندلس وصقلية. هناك سيقرأ الأوروبيون عالما مسلما يستخدم التجربة ويقيس الطبيعة ويقارن بين الأديان بمنهج علمي صارم. هو من الأوائل الذين تحدثوا عن حركة القارات، فمن المعروف أن قارتي آسيا وأوروبا كانتا ملتصقتين في الأزمان السحيقة قبل أن تتباعدا، وهذا ما أثبته البيروني. ومع الدكتور أيمن الخلايلة الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية نمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني، ذلك العقل الذي وسع حدود المعرفة بين العلم والفلسفة.
0: في البحث العلمي في أن بمنهج علمي استقرائي تجريبي عقلاني نمارسه لنصل إلى الحقائق، هذا هو دوره في تأثيره في الفلسفة الغربية. حتى أصل لأي اكتشاف لابد من منهج علمي دقيق، لا أعتمد على فهم سين وصاد وعين ولام من الأمور في حياتنا في الاكتشافات العلمية. المزاوجة ما بين الدين والعلم بطريقة ما سبقه، منهج علمي بروح بكتشف العالم، طب هو في النهاية بده يوصلني لوجود الله سبحانه وتعالى، فهو كان معززا.
2: في عصر النهضة حين بدأت أوروبا تعيد اكتشاف العالم والعقل، كان فكر البيروني حاضرا، لا بوصفه اسما فقط، بل بوصفه نموذجا مبكرا للعقل العلمي الحر. هكذا لم يكن البيروني ابن زمانه فحسب، بل أحد العقول التي عبرت الأزمنة وأسهمت في بناء فكرة الإنسان الباحث عن الحقيقة أينما

0: لا أكتب عن معتقد قوم لأدينهم، بل لأصف ما يؤمنون به، كما يقولون هم لا كما يقال عنهم.
1: في زمن لم تكن فيه المعرفة طريقا ممهدا، ولا كان السؤال آمنا دائما، اختار أبو الريحان البيروني أن يمضي خلف العقل حيثما قاده. لم يكن فيلسوفا منعزلا ولا عالما أسير الأرقام، بل عقلا موسوعيا جمع بين الفلك والرياضيات والتاريخ والفلسفة، ودرس الإنسان كما درس الطبيعة. كتب ليفهم، وقاس ليتأكد، ونظر إلى الآخر بعين الباحث لا بعين الخصومة.
0: العلم ليس ترفا ولا زينة للعقل، بل سبيل لفهم هذا العالم، ولأن يعرف الإنسان حدوده ومكانه.

0: كان هناك العديد من الأفكار المعارضة له. ذلك يرجع إلى أن زمن البيروني كان زمن انتشار مذاهب وحركات عدة، فقد كانت حركة القرامطة وكذلك الفكر المعتزلي منتشرا حينها، كما أن موقف السلطان الحاد منه ساعد على انتشار مثل هذه الآراء، إذ لم يكن على وفاق مع السلطان ولم تشفع له إنجازاته وإسهاماته العديدة في تغيير هذا الموقف. ورغم ذلك كان البيروني لا يخلط الجانب الديني بالجانب العلمي في أبحاثه، كان ينظر إلى المسائل الدينية من وجهة نظر دينية والعلمية من وجهة نظر علمية، متصفا في كلا الجانبين بالوسطية والاعتدال. نستمع في هذا السياق إلى الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: هنا يعني عندما تحدث عن هذا الصراع، الصراع إسلامي إسلامي، وكان عندك صراع إسلامي هندي. هذا الصراع ينتج دائما عنه أي حرب، أي حرب ينتج عنه دائما نتائج لا إنسانية، بمعنى آخر ما في عملية تحريك. لكن قيمة إن محمود يعني الغزنوي أنه ازدهرت أو استقرت في عصره الدولة، ما مما أعطى البيروني مساحة، وفي عصر ابنه مسعود أيضا أعطى مساحة. بعد وفاة البيروني للأسف الشديد تقاتل الأحفاد الغزنويين وانتهت الدولة الغزنوية. هذا هو اللي تحدث عنه الصراع.
0: البيروني لم يكن مفكرا ذا طموحات سياسية، بل ركز على العلم والبحث، ومع ذلك عاصر 6 سلالات حاكمة خلال حياته وشهد التنافس السياسي الحاد بينها. تعرض للنفي والتدخلات السياسية في ظل الصراعات بين هذه السلالات. عاش البيروني عمره كله في خدمة العلم، حتى رحل في سنة 1048 للميلاد عن نحو 75 عاما بعد حياة حافلة بالبحث والتأمل. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا لنمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني.
1: لم يكن حريصا على مثلا على الغنى ولا على الجاه، ويقال أنه في الليل في قبل أن يموت بثوان زاره أحد تلاميذه النجباء فسألوا عن المسألة الفلانية يا فلان، فقال يا إمام يعني قال يا شيخ وأنت في هذا الحال؟ قال نعم، أموت وأنا أعرفها خير من أن أموت وأنا أجهلها، رغم أنه مش راح يستفيد من عمليا. وقال أنا خرج من الباب فإذا بالصراخ وراي، يعني دلالة أنه توفي، لكن هذا الحرص على المعرفة، أن تعرف حقيقة لأن تعرف، كانت واحدة من أبرز إنجازات التي قام بها. وعن عندما تحدث على سبيل المثال المستشرق الألماني سخاو في القرن 19، وهو واحد أحد الذين قاموا بنشر مقولة يعني أحد كتابات البيروني، قال إن البيروني هو أكثر شخصية أكثر عقلية فذة في التاريخ، مش يعني في الإسلام، في التاريخ.
0: رحل الجسد لكن الفكرة بقيت، وبقيت كتبه شاهدة على أن العقل حين ينصت إليه يصنع أثره حتى بعد الغياب. هكذا نطوي سيرة أبي الريحان البيروني، عالم سبق عصره وترك للإنسانية درسا لا يزول، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف.
2: قدمنا لكم من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبي أم، هذه الحلقة من سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة، قراءة النص نبيل أبو عبيد، الأصوات الدرامية تحسين الخوالدة ورأفت بني سلامة، كتابة النص محمد الرحاحلة، إعداد معين الخصاونة، التدقيق اللغوي أمان مرزوق. شكر لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة، البحث والإخراج رأفت بني سلامة ومحمد الرحاحلة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 16 من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الأفاضل، أنا المذيع جوان شيدا مولوس، أكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار وبرنامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. تركيا تنشر 5 مقاتلات F-16 و76 عسكريا في إستونيا. 237,000 مركبة تعبر جسرا عائما أنشأته تركيا بسوريا خلال شهر. إسرائيل تصعد عدوانها جنوبي لبنان وارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 47. وليكم الأنباء بالتفصيل. أعلنت وزارة الدفاع التركية نشر 5 مقاتلات من طراز F-16 و76 فردا بقاعدة أماري الجوية في إستونيا ضمن مهمة الشرطة الجوية المعززة لحلف الشمال الأطلسي الناتو. جاء ذلك في منشور على منصة أن سوسيال التركية تحت عنوان أمن في السماء عزيمة في المهام. وذكرت الوزارة أن أفرادا من القوات الجوية التركية تمركز في قاعدة أماري الجوية في إستونيا ضمن مهمة للناتو، موضحة أن أفراد القوات المسلحة واصلون بحزم إداء مهمتهم الحساسة. وأضافت الوزارة تساهم 5 من مقاتلات F-16 و76 من أفرادنا الأبطال في أمن المجال الجوي للحلفاء. أعلنت وزارة الدفاع التركية عبور 237,654 مركبة و7,875 شخصا خلال الشهر الأخير جسر الأخوة العائم الذي أنشأته على نهر الفرات في محافظة دير الزور شرقي سوريا. وذكرت الوزارة في تدوينة لها أن الجسر الذي أنشأته قيادة لواء الهندسة بالجيش الثاني التركي في دير الزور بتاريخ 8 تموز يوليو من عام 2026 تتم إدارته بشكل مشترك بين البلدين، مشيرة إلى أن الجسر دخل الخدمة في 12 تموز يوليو ويقدم خدماته دون انقطاع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لافتا الانتباه إلى عبور 237,654 مركبة و7,875 شخصا للجسر البالغ طوله 240 مترا خلال الشهر الأخير. وأوضحت أن الجسر يسهم في ضمان استمرارية حركة النقل في المنطقة كما يواصل كونه رمزا قويا للأخوة والتقدم.

0: نظام. صعد الجيش الإسرائيلي عدوانه على مناطق عدة في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 19 آخرين وسط إدانات من الرئاسات اللبنانية الثلاث وتحذيرات من تقويض المسار التفاوضي. ويعد العدوان الإسرائيلي الذي شمل هجمات جوية وعمليات تفجير وقصفا مدفعيا في مناطق عدة جنوب لبنان التصعيد الأعنف منذ توقيع لبنان وإسرائيل في 26 يونيو حزيران الماضي صيغة إطارا. وتنص الصيغة على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية واستمرار المسار التفاوضي بين الجانبين. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني بقضاء النبطية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهم طفل و11 امرأة. كما قتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وامرأتان وأصيب 2 آخران جراء غارة إسرائيلية على بلدة أنصار بقضاء النبطية أيضا. وفي هذا السياق ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية بأن أطراف بلدة حداثة من جهة بلدة حريص في قضاء بنت جبيل شهدت تحركا لآليات عسكرية إسرائيلية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في مدينة بنت جبيل وقصف بالمدفعية بلدة صربين، فيما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة برعشيت. وفي قضاء مرج عيون نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة في بلدة طلوسة، فيما وقع تفجير آخر بين بلدتي الطيبة ودير سريان. وفي قضاء صور نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجد الزون، وسمع دوي انفجارات في مدينة صور ومحيطها. ارتفعت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب أندونيسيا إلى 47 شخصا. وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر منطقة فلوريس في أندونيسيا. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي في بيانه أن مركز الزلزال يقع على بعد 68 كيلومترا شمال غربي منطقة فلوريس شمال البلاد. وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وفي السياق المتصل ذكر رئيس الوكالة الوطنية الأندونيسية لإدارة الكوارث سوهاريانوتو أن فرق الإنقاذ تواصل أعمالها لا سيما في 3 مناطق تعرض لأضرار بالغة. وأضاف أن نحو 2000 شخص لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة في منطقة ناغيكيكو، مشيرا إلى تخصيص 3 مروحيات وسفينة إنقاذ لتقديم الدعم اللوجستي والمساندة في عمليات الاستجابة الطارئة. وقال قائد شرطة إقليم نوسا تنغارا الشرقية أن الزلزال تسبب في أضرار جسيمة وانهيار مباني، لافتا الانتباه إلى أن انقطاع الكهرباء في المدن والقرى أعاق تدفق المعلومات وصعب من أعمال البحث والإنقاذ.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 294 قتلا جراء الزلزال الذي ضرب كولومبيا يوم الاثنين الماضي بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر. وأشارت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا أن الزلزال أثر في 448 بلدة موزعة على 15 إقليما، وأن 54,008 أسر، أي ما مجموعه 115,461 شخصا، تضرروا جراء الكارثة، لافتا الانتباه إلى وقوع 256 هزة ارتدادية منذ الزلزال حتى الجمعة بلغت قوة 17 منها أكثر من 3 درجات، فيما تجاوزت قوة 2 منها 4 درجات. هذا وأعلنت كولومبيا الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي. ادعى الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد بارز في حزب الله بذريعة الرد على عملية للحزب في لبنان، بينما تواصل إسرائيل عدوانها يوميا على البلد العربي. وذكرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية أن الجيش قضى في منطقة الزهراني أمس السبت على أبو حسن علاء. وأضاف أن علاء قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله وقائد عدة مناطق قتالية ضد القوات الجيش الإسرائيلي، وتابعت أنه شارك في الدفع بالعديد من المخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة الأمنية جنوبي البلاد، بما في ذلك إطلاق طائرات مسيرة مفخخة، وأن قتله جاء ردا على عملية التي نفذها حزب الله ضد قوات إسرائيلية كانت تعمل في المنطقة الأمنية. هذا وحتى ساعة إعداد الخبر لم يعقب حزب الله على بيان الجيش الإسرائيلي. حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية من توقف خدماتها ومرافقها الصحية في قطاع غزة جراء نقص الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات في ظل القيود الإسرائيلية على أدخال الإمدادات. ويأتي التحذير بعد إعلان وزارة الصحة في غزة خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة وتحذيرها من تعطل المحطات 12 المتبقية جراء استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطع الغيار في ظل الحصار الإسرائيلي. وذكرت الجمعية الغير الحكومية أن نقص الزيوت وقطع الغيار الخاصة بالمولدات الكهربائية يهدد بتوقفها عن العمل. وأكدت أن استمرار النقص في هذه المواد يهدد بحرمان الآلاف المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. نفت قطر احتجازها طيارين إيرانيين، مؤكدة أن طهران لم تستجب منذ نيسان أبريل لتسلم أحد رفات الطيارين الذي تم العثور عليه. وقال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيانه: ننفي بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، ونستغرب هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا على أنه تم التواصل مع الطيارين المعنيين بعد خرقهم للأجواء القطرية والتأكد من مسار الاستهداف، وبعد اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهم دون إجابة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضينا وفقا لمقتضيات القانون الدولي، وهو ما تم إيضاحه في حينه عبر القنوات الرسمية. وفرق البحث والإنقاذ القطرية التي تتمتع بكفاءة مخابرات وخبرات عالية قامت بواجبها على أكمل وجه للبحث عن رفات الطيارين، وإن دولة قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذين تم العثور عليه وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة. وأضاف الأنصاري: كما وجهت قطر دعوة لزيارة فريق الاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في أبريل نيسان الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن. هذا وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت هيئة الأركان العامة الإيرانية أن قطر أسرت 3 من أصل 4 طيارين إيرانيين كانوا على متن مقاتلتين سقطتا خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق بشأن سلامته بدلا من التهديد المستمر بشأن مضيق هرمز. جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة إكس علق فيها على تصريحات ترامب الذي قال أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية. وأضاف: على الرئيس الأمريكي أن يقلق على سلامته بدلا من تهديداته المستمرة بشأن مضيق هرمز. هذا وكان ترامب قد دعا في تصريح أدلى به أمس الأول أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا كاملا على مضيق هرمز، وقال: بعد أن نهزم إيران بالكامل سأعلن عقب ذلك بوقت قصير مضيق هرمز أرضا أمريكية. ومن جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي: لا يمكن للاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بإصدار أمر ولا بخطاب انتخابي. إيران لا تخاف من التهديدات ولا يمكن أخضعها باستعراض القوة. والنبأ الأخير في النشرة: يصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية اليوم إلى القاهرة على رأس وفد قيادي رفيع المستوى في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه رئاسة الحركة لبحث ملفات أبرزها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقال مصدر في حماس أن وفدا قياديا رفيع المستوى برئاسة رئيس الحركة خليل الحية يصل الليلة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين مصريين، وأوضح المزر أن زيارته هي الأولى من نوعها، وأضاف أن الوفد سيلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لبحث عدد من الملفات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمة

تمت مباحثات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاعي غزة. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. والآن تستمعون إلى أغنية بوشهرة سون بهار جيلر لدينيس سيكي.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع الكوبي أم يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون
2: من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. البحث والإخراج رأفة بني سلامة ومحمد الرحاحلة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة.
3: من عاصمة خوارزم وفي قلب آسيا الوسطى، نقف اليوم أمام عقل موسوعي كان سابقاً لعصره، عقل جمع بين دقة العلم وعمق الفلسفة وسعى إلى فهم العالم كما هو لا كما يروى. في خوارزم، كما عرفت البشرية الخوارزمي، عرفت أيضاً عالماً آخر حمل الاسم نفسه، لكن بعقل اتسع للفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة المقارنة. قيل عنه إنه من أعظم الشخصيات العلمية في التاريخ، ولقب بطليموس المسلمين. إنه أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني.

0: ولد محمد ابن أحمد البيروني سنة 973 للميلاد بمدينة كاث في إقليم خوارزم، أحد أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي آنذاك. نشأ في بيئة كانت العلوم فيها لغة يومية، حيث الحساب والفلك ورصد النجوم جزءا من حياة الناس لا ترفا فكريا. قيل إن أباه كان موظفا في بلاط خوارزم شاه، توفي وتركه صغيرا فتولت أمه رعايته. ومنذ صغره أبدى البيروني شغفا استثنائيا بالمعرفة. كان يتمتع بروح فضولية تعشق البحث والرسم، فتعلم الرياضيات والفلك في سن مبكرة، ولم يكتفي بما يدرس بل كان يسأل ويقارن ويجرب. هذا الفضول المبكر سيشكل لاحقا جوهر شخصيته العلمية، ويجعل منه عقلا لا يقبل المعلومة دون تمحيص ولا الحقيقة دون برهان. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا للبحث أكثر في شخصية البيروني الذي نبغ في الفلك والرياضيات والجغرافيا وأتقن اللغات وبرع في الترجمة.
1: أحيانا الظروف الحياتية تجعل من الإنسان قريبا

0: شيء ومهتم بشيء للظروف نفسه. يقال أنه كان من أسرة فقيرة جدا، ووالده توفي مبكرا وكان صغيرا، وكانت أمه التي تجمع الحطب والأعشاب من أجل أن يعيشوا هذه الحياة. بالتالي هو أصبح يعني يهوى الأعشاب لأنه يعني تعايش، لأنه كان جزء من معيشتي على هذا الأمر. حتى يقال أنه تقابل مع أحد العلماء اليونانيين، عرض عليه هذا العالم اليوناني أنه يعلمه وأن يتكفل بمصروفاته. عرفوا على هذه النباتات وعلى هذه المعادن وعلى أشياء كثيرة في هذا السياق باللغة اليونانية، بمعنى جعل يصنف له هذه العلوم تصنيفا معرفيا. يقال أنه طبعا هذا نقطة، ونقطة الأخرى يقال أنه كان على درجة عالية جدا من الذكاء، بحيث أنه كان يستوعب كل ما يمر عليه يعني المرة الأولى. هذا الأمر هو الذي أدى به إلى أن يكتب في كل شيء تقريبا.
1: يا محمد، يا محمد، ما لك يا ولدي تكثر التمعن بهذه النباتات كمن يراها لأول مرة؟
2: النبات ليس زينة الأرض فقط، بل كائن له قانون ينمو بميزان ويؤثر في الإنسان كما تؤثر الكواكب في الأفلاك.
1: قانون يؤثر في الإنسان.
3: لم يكن لقب أبي الريحان اسماً عابراً في سيرة البيروني، بل ارتبط بعلاقته الدقيقة بالطبيعة وباهتمامه بالنباتات بوصفها جزءاً من نظام الكون. يرجح المؤرخون أن هذا اللقب جاء من معرفته الواسعة بعالم النبات ودراسته لخصائصه واستخداماته الطبية والعلمية في زمن كان فيه علم النبات فرعاً من فروع المعرفة الكونية. توصل البيروني وبعد تجارب ودراسات عديدة إلى تصنيف النباتات وأماكن انتشار كل نوع منها. مثال ذلك أنواع النباتات في تركستان وخصائص كل نوع منها واستخداماتها العلاجية. شرح ذلك بشكل مفصل في كتابه الصيدنة في الطب. ولم يقتصر البيروني في كتابه هذا على ذكر أنواع النباتات، بل ذكر اسم كل نوع باللغات اليونانية والعربية والتركية والهندية. الدكتور حامد الدباب سيضيء لنا ملامح شخصية أبي الريحان.

0: آخر، إنه أنت وطبعا بحث في خصائص كل عشب من هذه الأعشاب وكيف يستخدم وما هي الأمراض وأعراض هذه الأمراض في هذا السياق.
1: لم تكن خوارزم مجرد مكان ولد فيه أبو الريحان البيروني، بل كانت مدرسة مفتوحة ومختبرا حيا للعلوم والمعرفة. في هذه البيئة العلمية المزدهرة تكون وعي البيروني المبكر، حيث كانت الرياضيات والفلك علوما تمارس لا مجرد نصوص تحفظ. تلقى علومه الأولى على أيدي علماء عصره، وتعلم مبكرا أدوات الرصد والحساب، فاكتشف أن المعرفة لا تؤخذ بالتلقين بل بالملاحظة والقياس والتجربة.

0: ومنذ شبابه بدأ البيروني يثر استقلالاً فكرياً لافتاً، لا يكتفي بما وصل إليه السابقون، بل يراجع ويصحح ويقارن بين الآراء. وبسبب رغبته الكبيرة في العلم والمعرفة، تعلم العديد من اللغات في صغره، فقد كان يعرف اللغة الخوارزمية القديمة واليونانية والهندية السنسكريتية. هذا التكوين العلمي المبكر وذلك الاحتكاك اليومي بالعلم سيكونان الأساس الذي بني عليه مشروعه الفكري لاحقاً، مشروع جعل من العقل والتجربة طريقاً للمعرفة، ومن السؤال مدخلاً للحقيقة.
1: يا بيروني، يا أبا الريحان، حدثني عن المعرفة.
2: ما نال الإنسان العلم بالتقليد ولا بلغ الحقيقة بالتسليم الأعمى، إنما يدرك الشيء بالنظر وبالعقل.
0: لم يبقى أبو الريحان البيروني بعيدا عن مراكز السلطة، ففي زمن كانت فيه المعرفة طريقا إلى البلاط، دخل العالم الشاب إلى مجالس الحكام لا بوصفه سياسيا بل بوصفه عقلا علميا نادرا. عاش البيروني تحت حماية 6 سلالات مختلفة، وأمضى أيام طفولته وشبابه في عهد سلالة أفريغين، أول سلالة حكمت خوارزم، واستفاد من ابن إسحاق وأبي نصر منصور ابن عراق اللذين يعتبرهما أستاذين له. وكان أستاذه أبو نصر يحميه بشكل خاص ويساعده على الدراسة العلمية والاستفادة من مكتبة قصر آفري أوغولاري، وهو القصر الشهير الذي بناه آفريغ مؤسس سلالة الأفريغية.
3: مولاي، إن محمد بن أحمد البيروني أبو الريحان يستأذن الدخول.
1: البيروني أراه يكثر الجلوس في مكتبة القصر، أدخله لنسمع ما يقول.
2: قرب العالم من السلطان اختبار للعقل، فإن جعل علمه خادما للحقيقة سلم، وإن جعله تابعا للقوة ضل.
0: وجد البيروني نفسه قريبا من دوائر الحكم في خوارزم، ثم لاحقا في بلاط الدولة الغزنوية، حيث أتيح له الاطلاع على شؤون الدولة ومرافقة الحملات والاحتكاك المباشر بعوالم السياسة والقوة. لكن هذا القرب من السلطة لم يكن خاليا من التوتر، فالعالم الذي اعتاد السؤال والشك كان يصطدم أحيانا بمنطق السيف والنفوذ. ومع ذلك حافظ البيروني على مسافة دقيقة، لم يجعل من علمه أداة تبرير ولا من فكره وسيلة مديح، بل ظل وفيا للبحث حتى وهو داخل البلاط. هذه التجربة ستترك أثرا عميقا في شخصيته وتجعله أكثر وعيا بعلاقة المعرفة بالسلطة، وأشد حرصا على استقلال العقل في عالم كثيرا ما يطالب العالم بأن يصمت. وللاقتراب أكثر من عالم

0: أبي الريحان البيروني، نستمع إلى الدكتور أيمن الخليل الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعات الأردنية ليحدثنا عن موسوعيته واتساع معارفه بين الفلسفة والعلم.
1: لم يكن هناك برج عاجي للبيروني. البيروني تنقلاته في منطقة آسيا وأواسط آسيا والفترة اللي ظهر فيها البيروني تاريخيا كانت فترة قلاقل واضطرابات سياسية وثورات وتغير أنظمة حكم. البيروني لم يكن ساعيا للشهرة، على التقرب السياسي تبعه بصراحة لم يكن الهدف منه الشهرة.
0: في زمن كان فيه النقل هو الغالب والرواية تقدم على التجربة، اختار أبو الريحان البيروني طريقا آخر. لم يكتفي بما قاله الأوائل ولا بما تناقله الناس، بل جعل من الملاحظة والقياس والتجربة أساسا للمعرفة. كان يسأل قبل أن يسلم، ويقيس قبل أن يحكم، ويعيد النظر حتى في أكثر الآراء شيوعا إن لم تؤيدها البرهنة. في الفلك لم يكتفي برسم النجوم، بل قاس زواياها وربط حركتها بالزمن والمكان. يقول البيروني عن نفسه إنه كان يراقب النجوم بالعين المجردة، ما أدى إلى ضعف بصره، فقد كان يراقب حركة النجوم دون أدوات الرصد كالتلسكوبات أو المناظير. وفي الجغرافيا لم يكتفي بوصف الأرض، بل حاول تحديد أبعادها بدقة رياضية. وفقا للمصادر فإن للبيروني نحو 180 مؤلفا، 70 منها في علم الفلك و20 في الرياضيات، أي أن ما يقارب من نصف أعماله تركز على الرياضيات والفلك، ما يدل على مدى عمق إسهاماته في هذين المجالين. ويمكننا القول إن البيروني تميز في علم الفلك والرياضيات بشكل لافت، بالإضافة إلى ذلك فقد تخصص في الفيزياء والهندسة والكيمياء والجيوديسيا والإنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية. يحدثنا الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية عن شخصية أبي الريحان العلمية والفكرية.
2: كان يقول أنا أقدم المعرفة لمن يفهمها. كان يتميز بميزة أنه كان حريصا أن تكون ما يكتبه شيئا معقولا، مبررا، معللا. هذا كانت النقطة التي يعني يمتاز بها المنهج. كان يعني كان يقول أنه أنا لا أخذ العلم من أي شخص كان كما هو، لابد وأن أشك، بمعنى آخر يعني بما يقصين أن يشك في هذا العلم حتى يثبت له بالدليل أنه صحيح. وهذا كانت الحقيقة واحدة من أهم الإنجازات التي أنجزها، أنه استخدم الآن تحدث عن تأثير الفلسفة في حياته مثلا على سبيل المثال، استخدم الاستنباط والاستقراء في الوصول إلى النتائج، أنه كان يعتمد على الواقع وما يتسق مع العقل. أي شيء كان يقول لا يتسق مع العقل لا تقبله.
0: أما في دراسة الشعوب والأديان فقد تعامل معها بعين الباحث لا بعين القاضي، وهو ما جعله من أوائل من مارسوا الفلسفة المقارنة والدراسة العلمية للثقافات. من مؤلفاته الشهيرة التي وصلتنا اليوم كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، والذي يحتوي على أنثروبولوجيا الشعوب القديمة وعاداتهم وتقاليدهم، كما يعطينا البيروني معلومات مهمة عن تقويم الشعوب القديمة. هكذا لم يكن البيروني ناقلا للمعرفة، بل صانعا لمنهج جديد، منهج يرى أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف. كان للسلطان الغزنوي عدة غزوات لبلاد الهند، بلغ عددها 32 غزوة. وفي عام 1017 للميلاد استولى السلطان على خوارزم، وعند عودته إلى عاصمته غزنة أخذ معه الكثير من علماء خوارزم، وكان البيروني من ضمنهم. كان له

0: الفضل في إنشاء جداول فلكية عن حركة النجوم حددت من خلالها مواقع 1029 نجما، وله كذلك إسهامه العظيم في علم الخرائط. ومعروف أن الخوارزمي قد سبق البيروني في هذا المجال وألف كتابه المشهور صورة الأرض، إلا أن للبيروني فضلا كبيرا في تطوير آراء الخوارزمي في هذا. لم يكن اهتمام أبي الريحان البيروني محصورا بالنجوم والأرقام، بل امتد إلى الإنسان نفسه، إلى معتقداته وعاداته وطرائق تفكيره. حين كتب عن الهند لم يكتب بعين الغازي ولا بعين الواعظ، بل بعين العالم الذي يسعى إلى الفهم. في كتابه تحقيق ما للهند الذي يمثل تحفة علمية للبيروني، قدم فيها دراسة أكاديمية شاملة عن الفتح الإسلامي للهند، مسلطا الضوء على ثقافتها وعلومها ومعتقداتها بأسلوب منهجي وتحليلي. تعلم لغتهم، قرأ نصوصهم، وأنصت إلى فلاسفتهم، ثم حاول أن يشرح معتقداتهم كما يرونها هم، لا كما يراد لها أن ترى.
1: انظر انظر، ها هو البيروني. يا مرحبا بالمعلم.
2: أهلا بالمعلم البيروني. أهلا أهلا أبا الريحان، حدثنا عما رأيت.
3: الناس يختلفون في الأديان كما يختلفون في الألسنة والبلدان، ومن أراد فهمهم وجب عليه أن يسمع منهم لا أن يحاكمهم قبل أن يعرفهم.
0: في ذلك الزمن كان الاختلاف سببا للإدانة، لكن البيروني جعل منه موضوعا للبحث، ميز بين الوصف والحكم وبين الفهم والرفض، وفتح بذلك بابا جديدا لدراسة الأديان والفلسفات المقارنة، بابا يقوم على المعرفة لا على الخصومة. بهذا النهج سبق البيروني عصره بقرون، ووضع أسسا لفكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن فهم الآخر شرط لفهم الذات. لم يكن ما قدمه أبو الريحان البيروني مجرد اجتهاد فردي، بل كان تحولا في طريقة التفكير ذاتها. في الفكر الإسلامي فتح البيروني أفقا جديدا للبحث العلمي، أفقا يقوم على الملاحظة والتحقق والتمييز بين الإيمان والمعرفة. أثره بدا واضحا في تطور علوم الفلك والجغرافيا، وفي جرأة السؤال الفلسفي، وفي التعامل مع الثقافات الأخرى بوصفها موضوعا للدرس لا ساحة للصراع. أما خارج العالم الإسلامي فقد وجدت أعمال البيروني طريقها إلى أوروبا عبر الترجمة وعبر تلاقح العقول في الأندلس وصقلية. هناك سيقرأ الأوروبيون عالماً مسلماً يستخدم التجربة ويقيس الطبيعة ويقارن بين الأديان بمنهج علمي صارم. هو من الأوائل الذين تحدثوا عن حركة القارات، فمن المعروف أن قارتي آسيا وأوروبا كانتا ملتصقتين في الأزمان السحيقة قبل أن تتباعدا، وهذا ما أثبته البيروني. ومع الدكتور أيمن الخلايلة الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية نمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني، ذلك العقل الذي وسع حدود المعرفة بين العلم والفلسفة.
4: في البحث العلمي في عنا منهج علمي استقرائي تجريبي عقلاني نمارسه لنصل إلى الحقائق، هذا هو دوره في تأثيره في الفلسفة الغربية. حتى أصل لأي اكتشاف لابد من منهج علمي دقيق، لا أعتمد على فهم سين وصاد وعين ولام من الأمور في حياتنا في الاكتشافات العلمية. المزاوجة ما بين الدين والعلم بطريقة ما سبقه، منهج علمي بروح بكتشف العالم.

0: وفي النهاية بده يوصلني لوجود الله سبحانه وتعالى. فهو كان معززا.
1: في عصر النهضة حين بدأت أوروبا تعيد اكتشاف العالم والعقل، كان فكر البيروني حاضرا، لا بوصفه اسما فقط، بل بوصفه نموذجا مبكرا للعقل العلمي الحر. هكذا لم يكن البيروني ابن زمانه فحسب، بل أحد العقول التي عبرت الأزمنة وأسهمت في بناء فكرة الإنسان الباحث عن الحقيقة أينما كانت.
2: لا أكتب عن معتقد قوم لأدينهم، بل لأصف ما يؤمنون به، كما يقولون هم لا كما يقال عنهم.
1: في زمن لم تكن فيه المعرفة طريقاً ممهداً، ولا كان السؤال آمناً دائماً، اختار أبو الريحان البيروني أن يمضي خلف العقل حيثما قاده. لم يكن فيلسوفاً منعزلاً ولا عالماً أسير الأرقام، بل عقلاً موسوعياً جمع بين الفلك والرياضيات والتاريخ والفلسفة، ودرس الإنسان كما درس الطبيعة. كتب ليفهم، وقاس ليتأكد، ونظر إلى الآخر بعين الباحث لا بعين الخصومة.
2: العلم ليس ترفاً ولا زينة للعقل، بل سبيل لفهم هذا العالم، ولأن يعرف الإنسان حدوده ومكانه في

0: كان هناك العديد من الأفكار المعارضة له، ذلك يرجع إلى أن زمن البيروني كان زمن انتشار مذاهب وحركات عدة، فقد كانت حركة القرامطة وكذلك الفكر المعتزلي منتشراً حينها، كما أن موقف السلطان الحاد منه ساعد على انتشار مثل هذه الآراء، إذ لم يكن على وفاق مع السلطان ولم تشفع له إنجازاته وإسهاماته العديدة في تغيير هذا الموقف. ورغم ذلك كان البيروني لا يخلط الجانب الديني بالجانب العلمي في أبحاثه، كان ينظر إلى المسائل الدينية من وجهة نظر دينية والعلمية من وجهة نظر علمية، متصفا في كلا الجانبين بالوسطية والاعتدال. نستمع في هذا السياق إلى الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: هي يعني عندما تحدث عن هذا الصراع، الصراع إسلامي إسلامي، وكان عندك صراع إسلامي هندي. هذا الصراع ينتج دائما عنه أي حرب، أي حرب ينتج عنه دائما نتائج لا إنسانية، بمعنى آخر ما فيه في عملية تحريك. لكن قيمة إنه محمود يعني الغزنوي أنه ازدهرت أو استقرت في عصره الدولة، ما مما أعطى البيروني مساحة، وفي عصر ابنه مسعود أيضا أعطى مساحة. بعد وفاة البيروني للأسف الشديد تقاتل الأحفاد الغزنويين وانتهت الدولة الغزنوية. هذا هو اللي بتحدث عنه الصراع.
0: البيروني لم يكن مفكرا ذا طموحات سياسية، بل ركز على العلم والبحث، ومع ذلك عاصر 6 سلالات حاكمة خلال حياته وشهد التنافس السياسي الحاد بينها، تعرض للنفي والتدخلات السياسية في ظل الصراعات بين هذه السلالات. عاش البيروني عمره كله في خدمة العلم، حتى رحل في سنة 1048 للميلاد عن نحو 75 عاما بعد حياة حافلة بالبحث والتأمل. الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية كان سبيلنا لنمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني.
1: لم يكن حريصا على مثلا على الغنى ولا على الجاه، ويقال انه في الليل في قبل ان يموت بثوان زاره احد تلاميذه النجباء فسالوا عن المساله الفلانيه يا فلان، فقال يا امام

0: يعني قال يا شيخ وأنت في هذا الحال؟ قال نعم أموت وأنا أعرفها خير من أن أموت وأنا أجهلها، رغم أنه مش راح يستفيد من عمليا. وقال أنا خرج من الباب فإذا بالصراخ وراي، يعني دلالة أنه توفي، لكن هذا الحرص على المعرفة، أن تعرف حقيقة لأن تعرف، كانت واحدة من أبرز إنجازات التي قام بها. وعندما عندما تحدث على سبيل المثال المستشرق الألماني سخاو في القرن التاسع عشر، وهو واحد أحد الذين قاموا بنشر مقولة، يعني أحد كتابات البيروني، قال إن البيروني هو أكثر شخصية، أكثر عقلية فذة في التاريخ، مش يعني في الإسلام، في التاريخ.
1: رحل الجسد لكن الفكرة بقيت، وبقيت كتبه شاهدة على أن العقل حين ينصت إليه يصنع أثره حتى بعد الغياب. هكذا نطوي سيرة أبي الريحان البيروني، عالم سبق عصره وترك للإنسانية درسا لا يزول، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف.
2: قدمنا لكم من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبي أم هذه الحلقة من سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. الأصوات الدرامية تحسين الخوالدة ورأفت بني سلامة. كتابة النص محمد الرحاحلة. إعداد معين الخصاونة. التدقيق اللغوي أمانة مرزوق. شكر لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. البحث والإخراج رأفت بني سلامة ومحمد الرحاحلة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.